ديش الليل تو سزادن ليني تجيبي يتو تو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه